0: الذي سيدا بكم وافتكم جه اكلان حضره كافر النمري غدفد عذاب الجواهك انذار قربمشه ادي صالح عملت كرا مؤمنن هيو بكم وا ধর্ম حركم جه افاور خبر دمشه
1: ما كفينا فيه ابدا
0: اي ধর্মাগা এউরিং আবদ দেমি তিবেনি বিগুতগে
1: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
0: আদি আল্লাহ দারিকালকু হিফেবিকাম বুনি মি হুনং ইনজার করিবো মাটকাই

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا.

واش تيبامي هم اقران ايمان واش نواتا ايمان واش هما كشورن ايغ كورن علم لبغن وامي هن اقران كيوا دبا هندو ايورن سجد كرا حال مون وتثروه.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: ہدایت کے مغرب

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: دم مكيبي سورة الرحمن تريس فاسفن آيات فشاقين السورة فاسطلس نوان آيات يدا ميدوغم في داول أم فرطما شابينك يا بدا

يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: امرأة فوزيك يا بدأ سالس أبنات فشاق ذوات أفنان اترم فشاق
2: ذوات أفنان

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: أما نقرأ فاطمة علي في دور فشاكين كيابة
2: يرسل عليكما شو

فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: امرغلو لازمك يا بدر فانساس هترونا اتم فشاقي متكئين على فرش بطائنها اتم فشاقي يا بدر
2: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.